شكله حتى عجبني اي وين يتكلم السف وين يتكلم السف عشت كلام نينا نينا زي لقدو وين يتكلم السف وين

يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر وعاد إلى ليلنا القمر وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد لكي لا يحب البلاد أحد. ولو قتلونا ولو شردونا لعدنا غزاة.

دوري وقاعد نقواش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقاعد نقواش تصوري يا حنا دوري